شديدة وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشي نكا ورجل ونبدأ دين الحورية نكا نسنا نرجش رغزواتي.

هاتوا وتنفو كنيها قا أردت وتاشلي جد لتاكسو بين رامي كان إن شاء الله فلتريا دينتينا كان لنا شات جبا والله شات بركوي

كرادات مرير كراد وليا وصينا غواري كل دفنا تلا فلا الكساية هافزا قرانات فالمسينة